0: الايس فلوت جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عمال كلام قالو كتيبة فيها قلبي قول جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام قالو كتيبة فيها قلبي قول جازولية

0: de Toulouse, Aléria, pour mes familles.
1: Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale.
2: كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف في حومة كارتي دارجي مصغر كان حبي لارجي في راسو كان انقاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباجي وهي فينا فونجات قعدو كالكو نفراجي والباقي قابيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في السلام ضربه بدقة للراس عجزير فد الكراس نحاولو ما من القلام صديقي يحبو الالام عيشونا معيشة مرة قالو لي بلاك يدوك انا البحر داني مي قلبي ماشي مهني كي نشوف بلادي تغرق وبليجي نفتح فمي ياخو

منكم كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كل شراو في الزليف تودو لا كابيسا كبرنا بام بي اس انتيك وحما بويزر فدنا ستيل وكتبنا خو ماشي عرج الله بوز تعلمنا الف حشوة كي البيضة كانت كحلة جازت عشرية ارهاب والحالة كانت لهبة نشفايا مات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفطر له القانق حشوها له ماشي بام بيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا كاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفر فو لحنش علينا